منقصا كل سائل ومديني وسب تئس للحلوم بحلمي وسب الجهل والترك ليحيني وتفسخت بالتعلم سرا وبيعتم

رب زدني علما وزدني سعيا يا كريما إليه دأبا حنيني حبي الكف مستقيما منيبا في الكتاب المبين أفض فنوني وسجد دعوتي وبلتف شقلي فوق ما رمت بشتكا وأنيني

زدني العفة من مناعك كرا، واحمني عن أذى عصوت تنيني، وتكمل عقلي وعلمي وسعي، وارفع اليوم كلها يا معيني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسعبه، واجعل هذه النونية فوق الظن آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن

الله الرحمن الرحيم. مبارك الابتداء ميمون الانتهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا. بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن

مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله القريب والمجيب

وبالفلق وسعتني ما علي بسلامة البدن وبسلامة المكان والعجن إجا البيوت يا مساجد تزيد خر به لك وجنبني المريض نسي جميع ما حويت أن لقاه ولرسول الله سني بلغا أجي وسلي أبدا.

ربي اكفني البضاعة والشكوك ورد لي اللعين والملوك فتكون عابدا بالسنن عبدا شكورا ولتطيب منني يا ربي خض رديت عنك شدا فليهب كوني الخدي

صلى الله عليه سيدنا محمد وسلم تسليما. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على

0: يا رب سلي صرمدا وسلمي على حبيبك وكل من جميع
1: جاودك يوم ويميز الجرار فلتجن والدفني كل السرار نجد نبي من الفجار وصلي صرمدا على

منك نجاتي من الأسواء في الأرض والسماء والهواء. دعوتك اللهم أن تسلي عليه بالسلام فاستجب لي، وخيتني الكفر فكن واعقيني جميع أهله وكن حاميني. سلمني الدارين من بلائي، وهب لي الشكر على النعمائي. يا سلام.

وبهما قنيما آباه للمستوى بل للصلاة بالسلام ولجميع الأهل والصحب الكرام. يا ربي صلي ثم سلم.

من شر كل الزمن أجب وكن معي وكن لي أبدا وسليا علي وكفني العداء. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أقول طائبا من الغيوب إلى الغفور العالم الغيوب. يا ربي لأغفر ولوالدي والمسلمين وليقبل شعيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومبجاه عيوبه وصلي على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وسابه وجل بجاه قلوب جميع من أرادوا هدمي منصرفة إلى نصرتي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تقلب بها قلوب أعدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت. وسلم علي وعلى أهلي وصحبي وأظمني من جميع ما نووا في من السوء أبدا. اللهم إن الناس اتخذوا اليهود والنصارى أولياء وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فكن لي وليا وكن لي نصيرا يا نعم المولى ونعم النذير. اللهم إني أبرأ بك في نهورهم وأعوذ بك من شر جرورهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيبته في الدنيا والآخرة بجاهه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم وتكون لي بها معه صلى الله تعالى عليه وسلم وترزقني بجاهه عليه السلام وقاية النفس وأهلي نعرا وخولها الناس والحجارة عليها ملائكة خلالهم شداد لا يرضون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسلم علي سلاما تسلمني به من كل ما أخاف في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمكر لي بها يا خير الماكرين. وسلم علي وعلى آله وصحبه سلاما تسلمني به من الدخول فيما لا غير لي فيه أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تجعل بها أهل بدر معي في الشهر وحدره. وسلم علي وعلى أهلي وصحبي كما قاتلته معهم رضي الله تعالى عنهم بقولك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم علي وعلى أهلي وصحبي ورضانهم هموما وأن أهل بدر خصوصا وجعلهم جيراني ورفقتي في الدارين. وهب لي بجاهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قطر على قلب بشر وكن لي وكن معي في كل شيء وقني شر كل شيء وابقي خير كل شيء. وهب لي بجاهي العظيم ثم بجاهي ما يضوق سني بهذه الأبيات بالخسيرة الآتية إن شاء الله تعالى التي دعوتك بذكر أشمائهم مع التربي آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد نظركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. لو فرض دواما أمري وأتوسل بأهل بدري قد مسني الذرة.

رفعوا حتى خدم وتليا على الإذا ولم يزل مرتقيا كفاك والمشركين عنه والكل

منك يا وكاب أن تهبلي ونايا في الظهرين دون حيلي لك الملوك ولك الأتباع ولك من يطيع والمطاع لك السماء والأرض والهواء والبر والبهر لك البقاء هب لي في الظهرين كل مطلبي وفيهما أقني كل نصبي بجاي أفضل الورى القدري وجاي كل قاتل في بدري بجاي اكفني دواما من نحو دري وكن معني أهم مما نوت ضعتك اليوم وأنت المنتقم يأوي إلى ظلك كل منظلم رجوت والكريم أنت وحدك ولا أكون بك شيئا مشركا وقاية أني تقل ضلايا فكرما يسوق للعطايا إن اعتسلي بأهل بدر أزمي وجنتي أن أهل الكفر نجيتني اليوم من الكفر فكن مخرجني من آله بلفظكم تبت إليك توبة نصوحا وأرتجي الكفر أنا والفتوحا من علي بازدياد علم وعمل وأدب وحلم إليك ذل إلى نصارى فليصيرهم معا أنصارا ذل إليك يا عزيز عبدا لك بقمة الرسول جدا لا تب اليوم صلاة بالسلام عني بآله عذاب الكرام لأبي تعززا بك معه ولي في الظهر جد بتوسعا تبت دليلا لك والمختار وسيلتي إليك يا قهار بلغت والصومك للكريم بجاي المعذب العظيم أجني البحر الذي أمامي ربي بجاه المصطفى إمامي تعبت ذا اليوم مثل أمسي ففي غد جل بطيب نفسي تعبت لكن قد رديت عنك فلا أدال الزسدي أد منك قني بالمختار في الذعارين شماتة الأعداء والنعارين وجيبي إلي فيهم البشر والتفني بي أرعى وكل شر إليك أشكو لا إلى سواك فعني في الشر مدع عداك أنت الذي تفعل ما تشاء فليهب منك الذي أشاء لأبي جاه المصطفى الإيمان وهب لي الإسلام والإحسان لأبتجأ النبا عن النفاق وليهب مكارم الأخلاق هب لي به كوني طويل عمري بطاعة ترضيك وارفع قدري لك بي قد تبت ذا العامين من جملة

في كل فرض واقبل للطاعة خذ العبا عني وعن أولادي وهب لنا العصمة في طمادي مل علي بالدوام العافية بالنعم المطيبات الزافية تنصر مدى علي يا تواب ولي ما اخترت يا وهاب شكرك أوضعني وما عاملني بالجود والكرم واعف عني كون بكنت

ركوبا وصليا على الأمين وجل بجاي العظيم خدمتي كخدم الصحاب خير الأمة وجل برجال بدر الكرام.

نبي كتابك والكتاب رمزا يا ربنا صل على وسيلتي محمد وزد به فضيلتي وترضى عن أبي بن كعب وأهل من يا وعلي كعب وسرضا أبدا للأخنس السلمي وانف عني دنسي وسرضا أبدا للأرحم ابن لبي الأرخم والشقم وسرضا أبدا لأشعد ابن يزيد واحمني وأشعدا وسرضا شرمدا إلى أنس ابن معاذ ولتعذني من فنش وسرضا شرمدا لأنس مولى الرسول واكشني المدنسا وسل صرمدا عليه السلام بالآل والذئب المذذي الظلام وزور ضائك إلى أنيس ابن قطادة وأذهب نوسي وزور ضائن شرمدا لأوصي هو ابن ثابت وثبت أوزي وزور ضائن سرمدا لأوصي ولذي قولي وكمل جوزي وترد عن إياس ابن أوسي ونجني من مأثم وهوشي وسرضا شرمدا إلى إياس ابن البكير وكتب الدهر الإياس

وعن بشير ابن أبي بشير عضونا جنيبه من جور وترد عن بحاسن ابن الثعلب وصوبي لي مع يفوخ المطلب وصغر ضاك للبراء ولدي مع رورد الرضي واحمي قلدي وترضى عن بشبشة ابن عمري ولجراح الصدر ويصير أمري وصغر ضان سرمدا لبشري إن البراء والتقلد بشري ولترضى عن بشير من شعبي وبي بشر الزمن ذا سعد وزهر ذاك لبلال ربا ويا المبغض خير بر وربا وليا بالباء خير بركة وليا سقي مشركا ومشركا يا ربنا سلسلة تجعل بها نظامي خير في عين يفعل أهل النبي المجتبى وسلمي ولا لوصابي وكل مسلم ولترضى أنسابي جميعا يا خير مغن لم يسل سميعا وزد ردا ألا لأغطاء وعن يمهم أدب الفتاء وزد ردا أنا لحرف الطاء وعن يمه مذهب الفتاء وصدر ظننا لحرف التاء وعن يمه مذهب الفتاء وصغر ضاك لتميم المولى أبناء خن من أهدني بالأولى ولتميم ابن يعاد أخر ضاء وليتم ما قصدته رضا بجاي وجاي ووفقي وبينور بهداك أفقي وصف صلاة بالسلام للنبي وعندها اجعلني فوق الجنب وارض عن الشهب معا واجعلني باب هدى وبيداك اشخلني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والحمد وهب لي اليوم ثبوت الخير لآل حره شائئ واسكؤ خدمي وطرد عن ثابت من أقرمي وليكن في أبد بالكرم وطرد عن ثابت من سعلبا وصرمدا سعلي فأخ المطلب وطرد عن ثابت من قالدي وجلي اليوم بفوز قالدي وطرد عن ثابت من عمري ولفراحي صدر ويذر أمري ودفني الديخ ما الزلفال بالمنتمي منهم إلى هزال ثابت الشهيد في اليمامة وترد عنهم وعفد إشمامة وترد عن شعلبة بن حاطبي ونجني بي من المعاجب وترد عن شعلبة بن أمري أمحو عيوبي ولتصفي عمري ولترضى عن ثعلبة بن عنم ونجني من باطل ومزلم ولترضى عن شق ثليل عمري وليكن بالجهود

لي الكسرى وأعظم الإياب بجابر ينسب للجد رياب هو ابن عبد الله وارض عنه وانصر جنابي

وجل مكاتب يا خير الدخل وتبردان أبدا لشبري ابن عتيك والتقبل زبري وصغر ذاك إلى جبيري ابن عياس والتطيب ميري يا ربنا سل صلاة بالسلام على الذي صبا وتوزع السلام سيدنا محمد والآلي وساب من في الناس كالآلي وحد بعق آل حرف الهائي كل وعيب يجعل نظام هائي وارد عن الارث من ينمى إلى عناصن الردي وارزقني الإلى وارد عن الحارث من قد انتمى لأوزن رافع بالمعتمى وارد عن الحارث من ابن معاس حوز النمي يا خير من أبدا آس وهب لي العصمة من كل بلاء أمه يبي ومسعي يقبلا وارد عن الحارث من لحاطبي ينصب واملأ لبنا أواطبي وارض عن الحارث من لخضما نمي وقلبي أحي أضغ جزما وارض عن الحارث من إلى أبي وسيمة ينمى وجن ما أبي وارض عن الحارث من للسماع ينسب واشرفني عن المزمة وارض عن الحارث من لعرف جاب نمي يا من قد رجعت مخرجا وارد عن الحارث من لأوسي نمي قبيلة هو ابن قيشي وارد عن الحارث من لقشرجي نمي ابن خيس قلت حظ مخرجي وجل عبادك رجال بدري معي في الضعين وارفع قدري وسردا أبدا يا رحمن الحارث الذي انتمي للنعمان وزغربان أبدا لحارثة إن شراقة وكل الوارثة والتردى أن حارثة ابن نعمان وليكن بجائم يا رحمن والتردى أن حاطب الذي انتمى إلى إعبي بلتعة بالمعتمى والترضى عن حاسب ابن عمري ونجني من حاسد وغمري وصغر ضاك إلى الحباب من رأيه قاد لخير بابي وصغر ضاك إلى حبيبي أي ابن الأسود وكن تبيبي أبلي بغرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب والترد عن حرام ابن ملحان وقل ذان يا أغيث الألحان وسق إلى حريث ابن السيد قير ردا وليجد بالسيد وارد عن الحزين النجل حارسي يا خير معبود وخير وارسي وسق ردا لابن الحمير همزة ولرئيس شهداء همزة أم يا بيبك أم عبد المطلب وجعلوا فيه خير جنان ينقلب وانزل علي العام يا إلهي بركة الماء يا بالله وبركات سبي جميعا يا خير معط لم يذل شميعا يا ربنا سل الصلاة بالسلام على الذي كوى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وسابه والمختفي أبعاد.

وضرب أن قارجة من السيدي الفلعي أبدا زازيدي وزردان أبدا لخالدي من البكاء وذي عني والدي وصردان لخالي ابن خيزي وزني العلم ورقي كيزي وصردان لخالد ابن خيزي وزني العلم ورقي كيزي وصرداك إلى خبابي لابن الأرت الصادق الحباب وهب لي اليوم رسوخ في العلوم فيضا وفتحا يا أكيم يا عليم وزور ذاك لمولى عتبة قباب الرضي وهب لي رتبة وزور ذان أبدا للإصاف قبيب المرضي وانفن الكشاف وزور ذاك لقباس يما إلى قتادة وسغلي غنما والترضى عن قراس ابن الزمة ولي أبكى أني بشرى الأمة والترد أن حريم ابن فاتك ولي صقر كل باخ هاتك والترد أن خلاد ابن الرافع وتغني بك عن المدافع وسرداك إلى خلاديب ابن سويد وأديبي إلى آديب وترضى عن قلاد ابن عمري وفي الرضا الأكبر أبقي عمري وترضى عن قلاد ابن قيشي وذي التنبه وعز كيشي وترضى عن قليل ابن قيشي وليه قرودا وخيشي وترضى عن قليفة المغوشي ابن عدي والتدم تعريفي وصغر ذاك إلى خنيسي ابن حذافة وزاد نوزي وصغر ذاك إلى خواتي ابن جبير والتدم خيراتي وصغر ذاك إلى خولي ابن أبي خولي والشكر ضعي يا ربنا جل صلاة بالسلام على الذي تكفي به خلب الظلام يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي تكفي به خلب الظلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدده.

أنام وزور دنجش الشمالي الذي لعبد عم ينشمي والتعرب كل معيزا بك من كل فراق وكل معنى وإد فيك كملا يا رب سل صلاة بالسلام على حبيبك ولقبل ذا الكلام سل على سيدنا محمد والي وصحبه والهمد ولي أبي لحرف الرائي تديني بسنة الغراء والترد عن رافع ابن المعروف ابن يزيد والجد تعريفي والترد عن رافع الشهير ابن المعلى والجد تطهيري والترد عن رافع ابن انشد وليهب سعادة مع الجد والترد عن ربيعة ابن الحارسي وليكن يا أخي

وارتضي عن رفاعة بن عمري وبالذي اخترت أبخي عمري وترضى عن رفاعة بن

وليا أبي على حرب الزيماء نويت بك خائما وصائرا وثرب سرمدا عن زبيري ولي طيب عكريم ميري وطرد عن سيد إلى المزين قد انتمى وعني يمشيني وطرد عن زيد

وزرد كريم وانسياد ولد عمد وزر رشاد وصغر دنيل سيادة لبيب وعني يشرف كل ما ليس يفيد يا ربنا سل الصلاة تجلب بها إلي صرمدا ما أطلب على محمد وسلم.

الحي وليصغ بشعرة وفرحة وزغ رضاك إلى الطفيل ولد معلك وكثر نيلي وزغ رضاك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وزغ رضاك إلى الشهير وجل حياتي أحياء خيري يا ربنا أسل صلاة تشهد بأنني

على وسيلتي إليك أحمد على علي وضعبي وكني صرمدا ولي بآل حرف الكوافي سادة وعصمة هي أكافي وزور ضاك لكعب ولدي زيد وصحح جسدي وقلدي وصغر ضاك لكعب ولدي جمازن المعروف بالتجلد ولي أفسحة عقد ومقال وثات الأفعال وحلل العقال يا ربنا سل صلاة فبطل مكائد أعداء بها فتبطل ما سلا من دائم.

ولا لي وضع بي وكل لي صار مدى ولي بيالي حرف الميمي فوزي بالتكميل والتتميم وصغر ضاك لمالك النميم إلى أمية وكذر مغنمي وزور ذاك لمالك النسب إلى الدخيشم ولسقمان تغب وزور ضاك لمالك ولاد قدامة وسرمدا قن النكد والترضى عن مالك ابن عمبي ونجني من شقوة وذعقري وشغر ضاك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنط وترضى عن مالك من مسعود ومن يقبل عملي يا معبود وترضى عن مالك المنسوب إلى ربيعة وكن محبوبي وترضى عن مالك من الرافع وكون عمري كله في النافع وترضى عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثير أدبي وزور ذاك إلى المجشري وعندك جني غدا صعب شري وزور ذا الناميا لمرشدي وذني العلم وخلد رشدي وزور ذاك إلى مبشري ونجني من قطر هو

المعلم يصرزي وصيرني بقداة عزري وسرد النامي لمحرزي وغيرني بكذا تعززي والترد أن محمد بن مسلما وبي بشر مسلما ومسلما.

عمري وكفى عني موجبات الكدر وزور النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضب وصور ذاك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وصور النامي لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وصور ذاك لابن قيش معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وزور النامي لمعبدي ولدي عباب وخيب حسدي وزور النامي لمعبدي ولدي عباد وخيب حسدي وصور

شباب ولد رؤوف وبقاء طيب وزور ضاك الى مقدادي ولد الاسود وكن عمادي وزور ضاك

معاذ بن جبل ورمى أخدي وخولي والعمل وزور دان بن ماعز معاذ والتكفيد الحين يا خير ملاس والدرد عن معاذ بن عمري وخريدا يا ذا القهر وزور دان ناميا لمحجعي وكف معي درني أن مضجعي وسرد ناميا لمصطحي ولي أواب غيورك افتحي وسرد ناميا لمعني وعني ذري كل ما لا يعني وسرد ناميا لمنزري ابن محمد وخيري كثري وسرد ناميا لمنزري ابن خدامة وخلبي نوري وسرد ناميا لمنذري ولد عمرو وحياة.

سيدنا محمد قصر العلوم والآل والسعيب وزغلي ما أروم وليا بآل حرف النون فانفي غذى العام بالمكنون وصور ضال ناميا لنوفل وبي بشر يا معيض محفله ولنعيمان أخي طرافا سخر ضاوه.

ثلاث وردني سعيدا ذا إله وسغر ذاك إلى نمانا ولد معلك وهب للآنا فراخ جملة عيوبي ماضيا بما ليطرت دواما ناجيا وترضى النعمان من إلى أبي خزيمة يما وأثما أبي وترضى النعمان من إلى الصنان ينصب ويعلي دواما سأمان ولابن عبد عمرو النعمان سخي رضا وليرد الزمان يا ربنا أسل صلاة دائمة على الذي العام غدوت قادمة سيدنا محمد وسلم للأهل والضعف وكل مسلم وليا بأهل حرب السادي توك لي منافئ تمادي وزور ضاك إلى صفوانا والعام عني ذي الأضرآنا وزور ضاك إلى شهيبي واغفر ذنوبي.

محمد وسلم والآل والصحاب وقصد تأمم وليا بآل حرف الضاد كوني بشرى كل رشاد وزور ضأن ناميا للدمرة وكن مغيثني بقير نشرى وزور ضأك إلى الضحاك ولد حارثة للإدراك وليبتلى سمى السرور بك بلا مكر ولا غرور واردان الضحاك من لعبدي عمر خد انتصر.

والمقتدي ولي أبيا لحرف العين سلامة من ضر كل عين ولترضى عن عامين المنسوب إلى أمية وكف رحوبي ولترضى عن عامر بن المنتسب إلي بكير وضعاء الثجيب ولترضى عن عامر المنتسب إلى ربيعة وأيدي أذهب ولترضى عن عامر بن سلمى يا شقر يا أخدي والسلام ولترضى عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وشغل الأرب وصغر ضاك إلى عمارة وليستقر كل ذي إمارة ولترضى عن عاقل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وصغر ضاك ناميا لعاسمي إني عظيم والجد مكارمي والترضى عن عازم ابن قيسي وصدر يضرى والتواسم كيسي والترضى عن عازم ابن صابتي والعام جلي بترك الفائت والترضى عن أباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وصغر ضاك إلى عبادي ولدي خيس والتزق رشادي والترضى عن أبابد من عيشا وشب عمدي لك عام سيشا وصغر ضاءك إلى عبادا ولدي حزحاس وزد إفعادا زدني يا فرحا إنك الفطاح وبي بشر من لهم فراح والترضى عن عبادة بن صامتي وأن يخب العام كل فائد وجعل متاب العام ربي ما أحيا أن يكل ما أجنيط ما ضيا وزور ضاك إلى عماي والعام كمل مطلبي يا بعيري هب لي الصراط المستقيم العام هب لي التوفيق والإلهام ولترضى عن وكاشة الذي نجا من العذاب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في خدي في ذلك العدل دونك مدي وصغر ذاك إلى عطيات والعام هب لي أفضل العطية ولترضى عن عبيدتي.

ونجني من الشقاء والخوف وسغر ضاك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسغر ضاك إلى حويمي وليسوء خيرك كل يوم وسغر ضاك إلى عياضي واشهد بعني العام عن كرادي وسغر ضاك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر شيدي ولعبيد ابن أبي عبيد سخر ضعفك عني خيدي وسغر ضاك لعبيد ولدي زيد وجلي عاجلا بمقصدي وسغر ضاك لعبيد ولدي أوس وقيبا ذنون حسدي وسغرض ناميا لعطبا ولدي عبد الله عالي رطبا والترد عن عطبة من لخزوان قد انتمع وليتجب يا رحمن ليتجيب بما يفوق ظني أنا أم وجني سرور قرني واتب لي العام صواب حجي وعمرة وليكن ونجي وصغر ضاك إلى أول من دفن في الغرغد مخبر المنن

العزمة ابن الحسين وجد ابن حزمة وزور ذا لعزمة لأصدعا حد انت معه أبدا لإيه واستعا ولابن عوف آبي.

وجلب ولك مقدماتي وسائل إلى الجنات وسئل ابن الجد عبد الله خير رضائك بالأتناهي

من إلى ربيع نمير بك يا خريب يا أمدي وصور ذاك لعبد الله ابن روعه بلا تناهي ونجني من روم نوع من شواك أبدا هب لي طلال مرضاك وذول يا عبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن يقن هو عبد الله تغير يا ربي يا إلهي وليجد الجسم والطيب معا حتى أجايع شبيع شفعا سيدنا محمدا وسلم عليه بتعليم هذا الفل ولابن زيد هو عبد الله تخرض ربي بلا تناهي وازدد عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجب وذل يا عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسول عبد الله نجلك عبيد خير الرضا ولي آخر يا ربي وسول عبد الله نجلك مسعود خير الرضا ولي جد بالمغصون وسول عبد الله نجلك مخرمان خير الرضا والتعيني بالمكرمان وسول عبد الله نجلي غرفطا خير الرضا ونجني من مهبطا وسول عبد الله نجلي عمري خير الرضا فيك طويل عمري وسول عبد الله من أبوه عبد من عاف فوق ما يرجوه من الرضا وليا فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا أخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثلا مجبا وذول يا عبد الله من قد انتسب إلى أمير ما رجا وما تلب منك من الرضوان والتهبلي ما ضاغ ذني والجزازه كبلي وذول يا عبد الله نجل الشعلبا خير رضا وتغنني عن مطلبا وذل يا عبد الله النجل فارخي خير رضا وليجد بخارقي وسول عبد الله النجل قيشي ولد شغل ذي الهدى والكيس خير رضا ونجني وسولني مع السلامة وتيب منني وسول عبد الله النجل قيشي ولد خالد سديد الخيش خير رضا ومنك علمني وكن لي أبدا وحفظ جنابي وسن وسغل عبد الله نجل الشهدي خير رضا وبي بشر أهلي وسغل عبد الله نجل السلام خير رضا ونجني من مظلمة والترضى النجل انتياف أمري والعام رم يا كريم أمري ولترد عن أمر بعوف مصيبات وليحقق مالي.

علبا بيبشر يا كريم الطلب وترضى عن عمر إلى معادي نمي وكن يا مالك معازي وترضى عن عمر نمي إلى أبي شرح وعني كف كل ما أبي وصغر ضاء لعمير من الحمام واجعل مرادي ذا كمال وتمام ولترد عن عمير من إلى أبي وقاصن انتصب واخضئ مأربي ولترد عن عمير من للحارض قد انتعى يا قير بيخ وارث وجل بقاي وارثا بالامتنان معجزة الماء متعال الجنان وسهر ضان ناميا لأقبى هل ربيعة وسخلي رخبة وصغر ضان عاميا لأقبى ولد عامل وابلي رتبة وصغر ضان عاميا لأقبى ولد عثمان وتقلي نقبة وصغر ضان لابن وهب أقبى من جده كلدة ورفع جنبا وصغر ضان لابن وهب أقبى طبت ربيع وطيب خلبا عسمتني ما وطدن بي فهبتني مع الورع لم يكني ونجني واغفر سنوبي وكني ليبي أمه يؤبي بكني يا ربنا صل الصلاة التاب ليبي أفع خلمنا فأذهب منك إليك بسلام تكفي بها جمع بالعضاء وتنفي منك إليك بالسلام تكفي به جمع بالعضاء وتنفي على أبيك الخليل أحمد والعلي والصحب ومن به طدا ولتغنني العام بكونك إليا في كل شيء سرمدا وفطنيا وزور ضاك إلى خنامي وصغ إلي جملة.

وكل ما يسوء السرمدا على النبي الهاشمي احمد والي وصبي وشغليا باقي فائفه الاولياء وليا باي حرب الحافي قوه وسعي.

وسهرب أن عاميا لخطبا وعني يضرب جاربات النكبا وسهرب آك إلى خداما فالتقن عصاب والنداما وسهرب آك إلى خطادا والعام جلي أبي خلق عادا والتردان قيش إلى مقلد هل انتمى والعام

ولترضى عن قيس فلالة الأبي صعصعة والعام كم الأدب ولترضى عن قيس سلالة الشكن والعام يا منان سغلي المنن يا ربنا سل صلاة تمحو أني بها معلي الصعاق قبح من كل ما لم ترضوا لي ظائرا وباتنا نطاكون طائرا مع السلام قل يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على سريع ناظر مشبع سيدنا محمد سلف ندي وآلي على سريع ناسع مصفي سيدنا محمد سلف ندي على سبيل ناشر المسفي سيدنا محمد سلفني وآلي وسابي وسلي يا بر يا واب

إلى الأمير ومعنيح بي وزور ذاك إلى صويبتي والتكني أزع جميع السدود وزور ذاك إلى سليتي وليسق

ولد عثمان وعز جانبي ولابن ملحان سليم سقر الضاء وعندك جني سعيدا مرتضى والدردان سليم ابن عمري والهام جلي بردا وأجري والدردان سليم ابن الحارسي والعام جلي بسر غائز والدردان سليم ابن قيسي والعام بي عكر ويسي والدردان سعد سليل سيدي فكم من النيات قبل فيدي وزهر دل لولد الربيع سعد وابلي رحب مبيع والتردان سعد سليل قولا والعام ذغلي من حبيبي نيلا وزهر ذاك لسعد بن أبي وقاسم الثالث وزهر قربي وزهر دان ابن عبادة الرئيس سعد وتيب بلقاء النفوس وزور ذاك لسعد بن مؤاس ويرمد يا قيم ملاس وزور ذاك لسعد ولدي سهل وعزيز أربع يا ذمدي والتردان سعد سليل قيس وليا ضياء وضن وكرما والتردان سعد سليل مالكي والعام حقق الرجاء يا مالكي والتردان سعد سليل عثمان وفيك كم المنعى يا رحمن والتردان سعد سليل قولي والعام صدق نيتي وقولي والتردان سعيد ابن سيدي وجل هدى آدى زا سيدي والتردان سعد ابن الشيدي وجل وضع عبدا زا سيدي وصغر ضاك إلى شهيدي وسرمدا عندك عظيم نيلي وزور دان لأقيل شالي ونجني ولدي وأهلي والتردان سالم سلالة ناتيك والعام وجه لي مفرة الملك والتردان سالم لقيس ينتمي والعام بشر بي كل مسلم وزور ذاك لسالم انتمى إلى الهنيف والترد للمجرمى وزور ذاك

ابن فضية الأديب الهادي والعام أبي ديار المصطفى حيث أكون قادما مع الوفاء والعام أبي ديار المصطفى

وترد عن سلمة بن أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وترد عن سلمة بن الثابت واليوم هب لي ضرب

ولبكعب والجزني طاقا وزور ذاك إلى سراقا ولد عمر وانف عني الفاخا يا ربنا سل صلاة تضوي يا بيا شيرا تمول غبي أني بيا ما سلام تجذب لك به كل وعيبي تضيب أني بي بلا إرادة ولا وسيلة محمد لمن طلع وليا بعل عرف الشيني ولهاي كون العمد تمكيني وأوضاح وفيوض وبسوق كالعارفين وكأخيار السيوق وزور ضاك إلى الشماس ونقني من جملة

وغتل يا أفضل الفوائد وصغر ضاك إلى وديعة وعندك جل خدمي وديعة وصغر ضاء ناميا لوضقاء وامحوي بكلها لي صدقة والدرد أن يسيد نجي الحارث ونقني من جملة الخبائث والدرد أن يسيد نجي المنشر وزايد.

والتردان سيسيد نجي حامري وعندك يلني مع الكابر والتردان يزيد نجي عامري وعندك يلني مع الأكابر وسلي سرمدا.

محمد خير وراء ذي الجاي والي وصابي الأضباعي وكمل العام باتباعي يا خير جاذب إليك القطات وبالذي أفعخ الرجاء جثات سلي وسلم على المشفع والآل والذهب وبهل أربع وشب كون العام عبد الله قديم عبد الله يا إلهي وزاد بكون العام عبد الله قديم عبد الله يا إلهي يا من كان يالبلاء والألم مغتيبا وكفها الظلم لك علي السور اليرام وغيرها وأرتدي البرام زل وسلم على الهادي الأمين محمد والآل والسابع أمين وجل زامي يا سكور أبدا يا خير معبود بسور مبدا نجما يجود بالعتا خوتا للا وينسي الدهر والياخوتا وجل مهني عن المربي والتنوي للسير به يا ربي وجالك الجاد والسلوك وربه لي جملة الملوك وجالك الحج وكالجواري ونجني به من البواري وجال جنة عن الأوجال وقت الآيات ولد الآجال والتجني به أس الشيطان عند اختلابي ولدا أوتاني وجعلوا دافع البراء والهم دنيا وبراء عن جميل وجعلوا يا ربي بسارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل الزمن وجعلوا يا كريم خير الذكر في أبدي وخير الشكر وجعلوا يا شكور سورا فايقا عندك لي والتفني البوايقا يا الله يا رب الغايام اجعل لسامي عن سلوك يغني وجعلوا عندك وعند المصطفى تلا لي بالسلام شفاء مخلصا من جملة الويوب وجالبا للفوز بالغيوب يا ربنا سل صلاة تكرم كل باب ما به يكرم ما سلام قد تقين المصاب به وكل ما يسلم

وليغفر وليفتح بابا وزور داء لأبي عبيدا وكف عني خذلنا وكيدا وزور داء لأبي سيفا.

وسرد لأبي داود وسلي المطلوب والمودود وسرد لأبي السنان وليسر طرق الجنان وسرد لأبي نقيل والتقني ضلالك التدليل وسرد لأبي أيوب والتمني جملة العيوب وسرد لأبي الشراك وسني الغنى وسد إدراكي وسرد لأبي الدياح وسيرا العام كالمصباح ولأبي الطلحة سفر الضاء وأن يتهد إضاء والإضاء ولأبي قولة سفر الضاكة والتقم النفاق والإسراك ولأبي سلمة كسر الرضا وكف عني أبدا سوى الخضاء ولأبي مسعود مكتب يا جليل أرضا وطيبا للمبيت والمقيم ولأبي استبرك أبردا يدوم وليسر يا كريم ما أرام وسرد عن أبي مسيح ولا مهزف أولي وخي أني وأبي التلازم الذي بي أكون مثل كل ديابس وليبي الخالد هب رضاك ولي وجه الصرمد هداك وليبي حبة سب رضاك يا خير رب وكفني وداك وليبي الشيخ

وليستخر كل من آداك وزور باءك نبيم ليلي وزولي الخيرات كل ليلي وجمع جافك فيها أحلى عندي دائما والفزول الأعلى ولي أبي مرسد نكتب سرمدا أي ردا منك ولكتم مددا وجلنا ريك يوم العيد في أبد والتم سنه مفقودي ولي أبي الحارس سفر الضاكا وبي بشر كل من والاك جلي بكوني صرحة للمصطفى والآل والسابي وابلي اصطفى ولي أبي بردة سوردا بلا نهاية وسوء إليه.

0: مستقيمون.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وقالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yene gi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu di bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu

0: Serigne Touba neena jël samanteek ak yu sunu borom doxale sa digganteek mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سامد له الشفاء في توصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حمدا

ولا لواء سعد سوي الحلا مدى جنول خامل سبائم هاتا وإني يوم سوء أوجاهي مبتخيا ولمجيب داهيم وأستكي إليهما ما

وأنزلني يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من سر النقم وابلنا الآداب والمسائل

واغسل الرفع مكانك ضرين وانزل خير مكان الشرين وانزل العلم مكان الجهلين.

واجعل جميع المؤمنين في الهداب والمؤمنات ثم في مخداب واجعل جميع المسلمين في ارتخاب والمسلمات بسيادهم تخاب واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع

واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكوفهم منا أسا وديرا وآخرنا بهبهم لوجهك وآخرهم بهبنا فنصلك واجعل جميع إخوتي ونسبي فراغ

تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسب على الحروف مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. بحولك من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بالبلاد المقدمة وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أعانه على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسع عليك والخير كله بيديك، عبدك راجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا.

بمعروف صل عليه في جميع الآلي مع سلام وسجب سؤالي صل عليه في جميع صحبي مع سلام ولتوجه لهبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم.

وصل يا رحيم بالسلامي على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد ولالي وصحبي يا من جاد بالوالي يا خير منزل وحاب عزبلا وخير منزل الحباب بسملا سلي بتدي

صل وسلم عنا يا مقتدر، يا من إلى مرداتي أبتدر، على الذي سمعته مطهر، ولا والصحب

صلِّ وسلِّم أنَّ يا ذا النعمة على المسمى برسول رحمة وآلي وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار. صلِّ وسلِّم.

يا من يفي من كثير رباه، صل على من اسمه مشباه، ولا لوسعد وسلم والتجود لي بكوني بسر كل من مجود. يا من كتاب لذي التقى هدى، صل على هاد سماته هدى، ولا لوسعد وسلم.

وسلما في الآل والسابما وفي توالي في المقامات اجمع. يا باخيا يخوضني تحصينا، يا باخيا ليتخوض رحما، سل بتلي من على ذي حرما ولا لوسع

ولا لوصحب وقل نسما كليتي يا من كفاني صدما صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولا لوصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم.

وصعب واذكر كرما هذا النظام على روف ورهيم وصحيح بربي الإسلام مما لحيا صل وسلم بجميل علي وصبي في الآل والمال صل بتلم على عين النعيم وسيد الكونين.

في كل شيء ظاهرا وباطنا، وانفع به يا مالك المواتنا، واجعل نفعا لذوي الامصار وغيرهم يا واهب الانصار، يا ذا الاراضي وسماء صل بلا عدل على من خدمتي خلق بلا، يا ذا الاراضي وسماء صل بلا عدل على من خدمتي خلق بلا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال، وسلم عليه وفر يا غفور لخاره وآل به النفور، يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت ابني اسمة من العتاب في كل شيء.

صلي وسلم على المتعرف الكرماء وبصير النبي ناس من أفضل الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

سرين بسير مثنا خيسي كيكر سرين توبا سرين بنكو بيك دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما جستي شقيا من لم يهوك كلا بني تخيدنا ملاج كسنو بورم مني ما كو بند mané ko ndax man na ko bind mané ma waw xeyna lola tax muna shaqa'u man lam yahwani khat kutiba fi lawhika allazi yufidu alkutuba sunu borom bind na te xeyli kep kuma bañ ci lawhul mahfuz

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم وبحرمة الرجب والشعبان وشهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحمد كل من عظمته وكل من عظمته صلي وسلم وبارك أني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصم هذا المكتوب مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق ولي الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه نارم وأن يسميه تعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يحب لكل من قنا به سعادة الدارين مع كفاية همهما وأن يعافر أهل جامعه معافرة تجعله كمن لم وأن يعافر لوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باخي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن الظني بين يديك قائدا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل من هذه الحروف وغيرها يا من لديك خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه، وجيء أن ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم سلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وجل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وأحمد وأشكر قائله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وعزني من كل ما استعاذ بك منه في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب خيرات التي اخترتها لي، ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، وفني كل ما لم تحبه لي قبل توجي إلي وقبل توجي إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وصب لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان، وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه، وسعادة الدارين مع كفاية همهما، آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا.

قبلتني بعفو وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أرون. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم ارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات، واجعلني من أحب عبادك إليك، واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمال آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لخيره إلا رضاك، وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم. لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وابلي فيهما البشارات الصافيات، واكفني أكدارهما قبل توجيه إلي وقبل توجيه إلي إلى أسباب بها آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك خديم عبدك بين يديك، بين يديك طالبا بجاهي منك في الدارين خيرك، خائلا بك فيك لوجهك الكريم، وكون كله بطوفيه والعنايه والكرم يروم.

والآل والصحب وأزم وخدمي اسم يا راتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أدر وسر.

اللهم يا عليم يا حكيم، صل وسلم وبارك على سيدنا ابو مولانا محمد واله وصحبه، واعصمني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها، ومن ضر كل ذي ضر زائر وباطن في الاهل والمال امين يا رب العالمين. واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة، ما هو العليم القبير الذي لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بعفو وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد عليه في الحال ولا في المال آمين يا رب العالمين، وأن تجعلني من أحب عبادك صالحين إليك أبدا، وأن تجعلني فرة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واصمني من طلب شيء لم ترد لي طلبه، وكل ما صدر من ذلك واصل واسلم حقي وجهك الكريم، عقائدي واقوالي وافعالي واخلاقي واهوالي اصلاح من انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، امين يا رب العالمين. يا شكور يا عليم يا باخي يا كرم يا نافع يا رب العالمين.

وصحبي في العلي والمالي، واليوم دن يفوق كل حين، وعندك يعني حبيب الصالحين، واليوم دن يفوق كل حين، وعندك يعني حبيب الصالحين. وصل يا هدى عني أبدا، وصل

اليوم ملتمسا منك التجاوز عما حال وجهت وجهي إليك اليوم مرتديا كوني

وفي لكل محسن ومحسنا ولهم أوس المسيد أزنا وسلي يا قابض والتسلمي على النبي.

على الذي قد جاء بالمستور سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وعصم قلمي وجسدي.

أصبحت من كثرة العصيان ذا حزني، لكن رجوت إلهي أن يعافيني غدا لقوني لما الذنب خوفني.

فقلت مذهي للرحمن خاشية أستغفر الله ما هبت يمانية وسحت السحب في الساحات والأكمي.

الحروف وما في الذكر من آية تتلى ومن حكمي. قد كنت أقفو سبيل الأذكياء العظما لكن نبي غفل

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
1: الحمد لله رب العالمين الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النهم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريم مصليا على كريم قال الورى للمنهم أشكر ذا العرش المجيد شكرا يلاقيه المسير مسلما على وحيد بكلك لي وكلمي شكرته إذ خصني بخدمة الماه السني ساخدمة في العلن له وفق ولني له ختابي داعيا بما يحب ماليا وقال لي أخراضيا سادا لدار الكرم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر سعينا بالمنتقى المحترم للمصطفى الذي ترام له صلاة وسلام مع امتداه كل عام رمت من المكرم صل على من انجعل قطب وجوده نعل وآله سوي النحل وصحبه وكرم صل على من جعل خير نبي فضلا حين أبونا جدلا في دينه وعسم وسلما يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين الأسياء إمامنا المحسم وسليا النعمة على رسول الرحمة مغلاق باب النقمة سبب كل نسم وسلما يا ثمدي على النبي محمد وآله والهمد وكل ترسم يا ذا البقاء والقدم مني تقبل خدمي وترضي التقدم بها منير اللقم ساك خيار العرب ساك منيل الأرب ساك سبيل الطلب طبيب أهل السقم صل على باب الهدى ناع المدى مول الندى ليس العدى ماه الردى باب الهلا والكرم وسلما على الأمين ذاك المكين والمتين ذاك المجير والقنين بتصنى واحترم ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والأحيد من باستقامة يقود إلى الجنان منحني صل وسلم يا قدير على سراجك المنير وهو البشير والنسير بنقم ونعم ذاك رسول الراحة صل وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البهيج أحمدا وليكن بنحمي لي جمل النزاهري وباطني بتاهري يا ماهيا كبائري بجاهه ولممي يا من لديه أملي عني على المستمل صل بكل الكمل مع جميع الأمم وسلمن يا بديع على المطاع والمطيع ساك المصفى والسفيه حبيبك المفخم صل على المبجل يا من حماها خجل وهندكم هو جلي وهنده وفخم يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا منا تقبل كتبنا بمصطفى كالسلم صل وسلم على من قد أجاب ببلا يوم ألست أولا قبل سن التكلم صل على خير رسول يا من به يهبو بسول في الآل والصعب الهدول وتتقبل قلمي هب لي كون قلمي بسارة المقدم واكتب به تقدمي بلا أطن أو ألم صل على خير النبي قال الورى بالأدب يا من كفاني ودبي بجاهه وسلمي هو الذي فاق سواه من البرايا بهداه حتى بدا كب سماه في عرشك المعسم وفي الجنان والسقوف وفي الوجوه والكهوف وبالرماح والسيوف قلها كل سنم قاد الهداة للنعيم بغير ذكره الحكيم بربه الباقي القديم سبحان من لم ينم صل وسلم سرمدا على الذي قد تردى بليلة قد ولدا فيها مديم المقسم ليلة مولد النبي ليلة مهو الريب ليلة مهو التعب وتهرث التعسم بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباه والصلاح مع اندباه نقم هوت خوارق بدت عن الرواة ثبتت كمثل نار أطفئت ma'am haida qami wa hayna allati qad hasumat wa jallati lil furqi qabla al millati wa sayirat kal hadami wa kan khilal al suhbi tardan li ahli al riyab han kam ya akhbar al nabi wa rajahu bi nadami تريد بها بالنجوم عن السماوات الرجيم وفرخ آخرا يليم بيسبه ساوكمي ستهم إلى ولدا خير نبي قد بدا صلى عليه من هدا فؤاده بالحكم نور حسيم قد يرى به قصور خيسرا من كان في أم القرى مكة خير الحرم إيوان كسرا صدها فيها وقبل رفعها سمك له فارتفعها نهوة من مكرم هذا السرير كسرا لأجلها ولمحترا من نور أفضل الورى رب عليه سلم بعد ثلاث لا تسول بالآل والصحب الهدول وبيجدد السبيل بآحدا أو ألم سل وسلما على من هات مولدا جلا لغيرنا سوي القلاء وتتقبل خدمي مولده معسم مبارك محترم تعسيمه ينحتم على سوي التقدم تعسيمه بالسنة يقودنا للجنة بإزدياد المنة لمخلف معسم فمن يحسم مولدا نبينا باب هدى فلا يهاتب خدا فاحترما وعسمي فمن يعسم مولدا خير البرايا احمدا فكشهيد شهدا بدرا بخير وهم فكل من انفق في موليده المسرف نارا بخير سرف ولو بقدر درهم فانه كمن حذر يوم غنين وصبر ويوم بدر ونثر خير الورى مفهمي فمن يعسم مولدا نبينا باب الهدى فلا يهاتب خدا عند الحساب المفحم فكل من قد حضر مولد أفضل الورى معسما مبشرا بسكر أو لهم فإنه قد سجرا بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماع الأمم فمن تهى من هيئا لمن له قد خرأ مبجلا فخبأ خيرات أهل الهمم ومن على شيء قرأ مولد سيد الورى تبركا فسيرى نموه بالفتخم وإن على ماء قري مولد خير البشر فالصرب بالمتهر يكف كيد المرخم ينور القلب الشراب من ذلك الماء بالمجاب والقلب يهيد نعاب وعن شقاء يحتمي إهياء مولد البشير يحمي العيال والديور فيه شفاء للسرور لكل هاد ينتمي صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل والسهب الدرر مع سلام يحتمي يا ملهما قد وفقا سل على من خلقا والخلق فاح خلقا كالخلق والتسلم قد كان ذا توسط في القد جالي السجد ولم يكن

من لآدم كان يطول كل من ما شاه في كل زمن وكان واسعا حتما يضحك بالتبسم وهو جليل قلب بياله مسرب بهمرة وأهدب وأنجل سورة يفتر في أثنى ابتسام كالبرق أو حب الغمام وضحكه يجل السلام كسرج في سلم ووجهه مدور وهو خميس أسهر وهو بهي أسمر مرتل التكلم كان مع الذهب في خده المهذب وكان تحت القصب قرنينه سوشمم كان الأسن أفحج وأسنب مفلج وأسكر مبتهج والوجه ماهي الخمم وهو أجمل الورى خلقا وخلقا فهرى والمثل قد لم يرى ولم يرى في الشيم أحمدنا رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرحتنا والجود مسر الديم إني أخاتب الجميل مصليا حال الرسول مسلما حال الوصول بحسبه في كلمي سل على المدثر خير الورى المبشر مع إثر المتهري وآله وسلم سل على المدثر خير الورى المبشر مع إثر المتهري وآله وسلم سل على المسمل جائد دجى المؤمل هامي الندى للمرمل وتابه وسلم سل على حب الإله حبيبه سجل الإله سفيه سيف الإله وآله وسلم سل على حزب الإله نعمته باب الإله سراته هدى الإله وسهبه وسلم سل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا شفيعنا وآله وسلم سل على المؤدب في الحرمة المؤدب خير رسول ونبي وسهبه وسلم صل على باب النعيم فاك الصراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم صل على حس الهرب وذاك كاشف الكرب وذاك رافه الرتب وسهبه وسلم صل على الماهي الوكيل والمتوكل الكفيل قائدنا إلى السبيل وآله وسلم صل على بهر البهور ليث الحدى شافي الصدور نافي الشقاء بدر البدور وسهبه وسلم هو الذي قال الندى لمن يجي للاهتداء ومن نهاه باحتداء لا قرد بالوكم هو الذي امتدت يدي به لرب الأفيد وجاد لي بالجيد من خير هات وكم له من الخوارق ما لم يجي لسابق ولا يفي للاهق فلا من المقدم منها سلام الحجر عليه مشي الشجر له انشقاق القمر بذي البقاء والقدم كان يسله الخمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم منها تجنب السباب عن جسمه مع الثياب كذاك تسهيل السعاب بالله مول المغنم منها توصل الطيور به له استكى بعير وانفجر الماء النمير من يده التكرم سمع تسبيه الطعام في كف أفضل الأنام خطاب سبي بكلام معجزة المحترم كلام ذب قد أتى فيها بنفس ثبتا حنين جس قد أتى في معجزات المكرم كان يزور منزله رضوان كي يبجله منها طيور مرسلة على سبي التعصم نهى إلى البيت الحرام لكي يسير فالهدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعصم والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاهه وجعلا كيدهم في اليهم والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاهه وجعلا كيدهم في اليهم فالكل من سوي البدر مات بأسوأ حجر جعلهم رب البشر كلقم لنهم ومن خوارق بدا ما هات خار المقتدى صلى عليه من هدى بسوي التفخم بعنكبوت نفجت ما هما من أثبتت حوما به قد سترت ساتيهما كظلم والكافرون قد أتوا وآثر الماهي قفوا ومنه شيئا لم يروا ورجه بالألم وهو سوء تستر مع هتيق الأكبر في الغاء مرآ نسري وما رأوا من أرم
من الحديث المانع يغني عن المدافع لكل عبد خاشه يطلب خير الهرم كان يعينه الرياح كما يهينه الرماح وهو خني همسلاه بربه المكرم يا رب سل سرمدا على النبي أحمد وآله سوي الهدى وسهبه وسلم يا رب سل أبدا على نبي حبدا وآله سوي الندى وسهبه وسلم يا رب سل كل حين على رسولك الأمين وآله سوي اليقين وسهبه وسلم يا رب سل في الدهور على التي ما صدور وآله سوي الهجور وسهبه وسلم يا رب سل كل عام على النبي خير الأنام وآله على دوام وسهبه وسلم يا رب سل في الوقود على الفتيه في السكوت وآله سوي القنوط وسهبه وسلم يا رب سل في النهار على النبي فخر النثار وآله سوي الفخار وسهبه وسلم يا رب سل في الصباح على النبي في الصلاه وآله سوي الفلاح وسهبه وسلم سل وسلم في المساء والليل يا من قدسا على رئيس الرؤساء خير البرايا سلمي يا رب سل بسلام على النبي في دوام والآل والسهب الكرام واقبل به منتسمي سل على ليس شفاء بيوم بدر الإسوفاء مع سهاب الغنفاء بعدي المهسم سلم على بدر الجلاء بجى القلوب وحلاء سوي المقامات الهلاء وعز به وعسم قد قام خير البشر واستخيار السمر إلى سوي التكبر كالبدر واستأنجم يوما به استدى النضال يوما به استبدى الختال يوم تعارف الرجال يوم الرضا والوجم وذلك اليوم فلاح لاهتداء ورباح لارتقاء وصلاح لكل شخص مسلم يوم به قد خفرا صنوب من قد حضرا قتاله رب الورى كبيرة كالأمم لا قاتوا الخير السهاب فيه سوي الدير السعاب وهم معا أذن انقلاب سوى ارتفاعه همم تناثوا الموت معا والكل منهم سجعا يبخي اللقاء يسرعا لهب ماه الخمم تناثوا الموت معا والكل منهم سجعا يبخي اللقاء يسرعا لهب ماه الخمم وقاتلوا من قناهم شفيع السفعاء حتى الخبار سبعا بين جبال وكمي سمنا من السماء خيل وجند حسما إلى رئيس الكرماء بشرا بخير وكمي أمده رب الأنام بجند أملاك حسام لعدد الله للهام أرض وسوي التعاصم وفيهم إسورد خليله الممجد جبريل نحم السند فوق جواد شيسم وساره إلى الكفاح مع السيوف والرماح حب صلاح وفلاح خلف الإمام الأحسن وفيهم المحقق سيدنا الموفق أصدق من قد صدقوا بالهاشمي الحلم صديقه المكبر سلهيبة الموقر أنيسه المصبر في الغار بعد الألم وفيهم المبشر بكل خير همر سيدنا المؤتمر حصة كل مسلم وفيهم من نكها بنت رئيس السلحاء نورينهين أفلحا بهت كل مأسم سيدنا المجمل حسمان من قد قتلوا وهو إذا يرتل كتاب مهت الأكسم وفيهم الجال الوثن أبو الحسين والحسن باب الهلوم والختن أبو شراف الأنجم سيدنا المكرم عليه المعصم مرد الحد الحسم سمو ماهي الأفا والوجم بذلك اليوم حصل لنا أمان من وجل ومن هناء وخجل ومن جوى وندم به خنينا للجنان عن قسوة وعن هوان به لنا طاب السمان مع قبول الخدم فلنحمد الله على نجاتنا ممن قلا وكل شر مسجلا بالمصطفى المقدم إني أخاطب الجميل فيه وفي الآل الهدول وسهبه بلا خمول بسليا وسلم
Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Hillana, Ya Hibbana, Salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Wa alihi wa sahbihi wa sittahalluq bihi min awliyaihi bihi wa tataqabbal qalami wa arda'ani sahbi al-kiram radan yaqudu lil maram wa liyakun yaka al-anam bila idan aw alami wa skur salati ala sayyidina babil hula wa tilqatida taqbala liwajhika al-mukarrimi يا ربنا صلي على خير نبي ورسلا محمد وستمرا أمته وسلم يا ربنا صلي على خير رسول فضلا محمد واسلا كتابتي وسلم يا ربنا صلي على خير نبي خطحلا محمد وتقبلا خطيبه وسلم يا ربنا صلي على خير رسول بجلا محمد وجملا أهالي به وسلم يا ربنا صل على خير شفيه قبلا محمد وكملا قدي به وسلم يا ربنا صل على ماه الأثال وجلا محمد وحسلا ما سرني وسلم يا ربنا صل على خير سراج احتلا محمد من غسلا ما تأني وسلم يا ربنا صل على خير منير ارسلا محمد من كملا مراده وسلم يا ربنا صل على خير بشير نولا محمد من حجا بسارتي وسلم يا ربنا صل على من تبقه قد حقلا محمد من احجرا قاليني وسلم يا ربنا صل على من كسلي قد خسلا محمد من بجلا قسائدي وسلم يا ربنا صل على عقل كل الهقلا محمد من حقلا مبارسي وسلم صل على سار سما فوق البراق للسماء محمد وكرما بهسبه وسلم قد بعد يغرق اتباق في الليل قاسد وفاق والانبياء باتفاق لاقوه بالتكرم واهترموا وقدموا وكرموا واستسلموا تواضعا وعصموا لقدره المحترم تواضعه اسحرفوا رتبته وصرفوا لقاءه واحترفوا بالفضل والتقدم وابتدروا بالمرحب والسهل والتأدب والبشر والتقرب لربه المقدم والكل منهم سرعا في محمد استمعا سكر سفيه الشفعاء مع الأمين الأقدم والكل منهم مدها من بعد ما قد فرها ببعثه وانسرها صدرا لشكر النعم فغاب عنهم وارتقى فوق البراق للقاء حبيبي واخترقا فجب الإله المنهم ثم لداره انسنى وقد هوى كل منى منه واثاب الغنى وجالبات النقم نعم النبي والرسول نعم التي جاد بسول لنا بربه الجميل من سكره واللقم آيات الله أحمدا لا تتناهى ترمدا ونقوى سوي الهدى هنخطها بالقلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا سكرا عليه أنسلا هدى للتعلم أكرم بسالك الكتاب فيه هداه والثواب فيه الخطاب والجواب من ربنا في القدم هو الشفاء من كل داء لمن عليه اعتمدا ومن أباه تردا سا حسرة وندم وكل شخص ألحدا فيه ولم يجتهدا بتوبة لا قردا من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى بهديه نال هدى ويهتوي الفوز خدا سا حسمة من نقم وهو كتابه المبين جاء به نبو الأمين بإسم رب العالمين هدى لهاوي الأقوم وهو الذي من أدبر عنه وما تدبر فيه عسى رب الورى وضحاكة للوم وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ساهم لم يكن فتى عند الشكور الأكرم وهو الذي من اكتفى به سوى ما قد كفى ولا يلاقي كلفى سيء الأفى بالكرم أحمد ربي على كتابي التي على كل كتاب نسلا بكلكلي وبالفم
أشكر ربي الحكيم على كتابه الحكيم وفزت فيه بهلوم تفهم ساعة لفهم كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به حسمت من حتاب وجالبات السقم هو خليل وحبيب لي مغنيا لي حنسبيب به يحبني لبيب يطلب خير اللقم يا خير ذكر النسلا من خير رب أنسلا ليتقود نسلا من ذي البقاء والقدم يا خير ذكر قبدا ممن صفائي أبدا لي خلدا نرخدا ساء من وخدم أنت رفيقي للجنان يا من يسون للمكان ولي تطيب الجنان يا خير ذكر محكم يا خير ذكر رتلا بفم ساكر تلا سقل سواي من قرا وليكن وحكم يا خير منصر يري ما غاب تدبري ربي سفي ذكري بك بخير تهم يا خير منصر يري ما غاب تدبري ربي سفي ذكري بك بخير تهم يا خير ذكر قدمه خير الهلوم وقمه ليغداي ومنه مني أذات وهمي أنت سبيلي والأنيس لي قد تفائق المقيس بخدمة الله الرئيس مكيفي بالملهم يا خير سكر خمها ما تاع قلبي فمها هب لي كوني مفلها بالمنسل المفهم بك سعت مالكي كوني نور سالكي وسنجساب الناسك بمن جلا والمفهم بك سعت مالكي كوني نور سالك وتنجساب الناسك بمن جرى والمبهم وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المقرب بلا انتهان والمختم وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المقرب بلا انتهان والمختم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: بسجد وسهر مما آذى ميسان
1: أهل الفساد ترى بسلامته والله يدرك بالأكوان.

0: الأخيار مرتبة، لكنما أحمد المختار مختار.
1: صلى للذي بالجير خدمه مسلما بخمائه ويختار، ولا لمن باقتزاز قد أووا شرفا لأنهم للورى سادات أخيار.

فجر يروم لا ورد من الله إذا تبديل كبار ها سنتيه ورد وان ومغفرة إذ أن

زوج بذل ذليل فهو مختار لو سجاد والإرفان مسرف والحب والقرب والأنس والجاه.

0: متليا أتاليا خالت أسرار وأخيار
1: وأنا أقول سيدا الهابدا الهبدا وخادما خيرا.

الله مع الكتاب والرسول الله سميت جالبة المراقب في عاجل كعاجل للراقب سميت جالبة المراقب في

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك غائلا

0: أبغيت شرمدا ولا فسرمدا صلي وسلم يا كريم حني علي ولتقل لي ما أروم
1: لمسلم ومسلمة مغفرة تاسم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا أسل أبدا وسلم على نبي سبق قد حلم سيدنا محمد والآل وسب في الحال وفي المآل يا من باستعاس خير الأنبياء من اللهين الخب سر الأقبياء سل بتسليم على النبي والآل وسب وزن مخفي يا من الناس من حسمت خير الورى وسنه حسمت سل وسلم سرمدا عليه في آلي والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما حسمته بها والحسبلة سل علي وتسلم كل حين في الآل وسابه معا والسالهين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل وسب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب حسبله وخير منزل حباب بسمله سل بتسليم على من فاق في خلقه وخلق اتفاق سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما بك استعاذ من سيطاني ونور القلوب كالأوتان وفي باركت وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانصر علينا بركات البسملة ولتغننا عن قسوة بعسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعصب ماتع ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قدت أفضل الكلام والتفنا بألف التحوز ما يستهاز منه يا محوزي والتفنا بحيني كل اللحين وكل ما لم ترده لي يا معين والتفنا بوابي كل أود والتغننا عن جالبات لقود والتفنا بالسال كل سل وعن هرام أغننا بحله والتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجه نواه وببقية الحروف هبلنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبلنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكملة
2: براير والله يدوم من خير سوقت وانا إن يا قديم وليا برائر وانا يدوم من خير سوقت وانا إن يا قديم وليا بلايف سنبارع يا من لبابه أتيت دارها.

0: وليا بلسان ذكر ورنا بلان والرأي وقل للخرنا وليا بآيه هبا مغن يوالي من يزايد دماء وليا بآيه يسرا بلا وثن وكل يسكرن وقبلا كن لي ربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العزمة والتكريم ورافة النظام خير بركات وسكنات الكرمان والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما ما تزلي من سماء على الذي قدم دوم السماء سيدنا محمد من حسما والي وسبي ووجي يا من له في سرمد توجه كل هدو لسوى جنابي يا من له حمد يسى اطنابي وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر يا سارفا خذ لي خبل نادما يا من كفاني بنبي صادما كما جهادي وبيوغ الماديا جعلت خير مساه راديا سلي بتسليم بلا انتهاء هل النبي لا سلوائي سيدنا محمد والآل وزيبه في الحال والمآل وجه الخلام ومداد للإله ولرسول جنة عن كل لا وجه الكتابة يا كالأمالي أسالحات ليأخذ آمالي وجل وجهك الكريم خطي بركة للترسات حتي وجل بجيش المصطفى عروفي من أحسب البرور والمحروف وجل به نظمي فوق سومي وخيري من مانيات اللومي وخلدي تفسير والتامينة لأبدا ما رضا آمينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا ويلي وسبه سويتك يا خبير السنب وواخب ارتقا صلي بتسليمك ربا همدا على الذي سميته بأحمدا وليلي وسبه وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصلي يا رب له المامد على معسم سماه عامد والي وسبح الأدول يا كافي الإدراك والتبديل وسلما علي وجل النسام باب ردامها أيادك الإسام سلي وسلما يا حميد هل الذي سماته محمود والي وسبح الأباهي يا واجب الغب مع تباهي وسلي يا فرد الله توحيد أنا الذي سمعت أيد وأني ما سأب المتدين يا من به لي وحبك غير دين وسلما عليك يا كريم وخذ إلي كل ما أرام سلي وسلمنا يا رسيد هل الذي به بدا ترسيد وهو الذي سميته وحيدا يا وحيدا قتله توحيدا وأني وسبي ساداتي يا من له عبادة حاداتي صلي وسلم وايب السماه على معصم سماه ماه واله وذاب الكماد أغالغين الكرم ما همات وسليا وسلما يا قادر يا من إلى رداك أبادر يا من إلى مرداتك أبتدر على لسي سماته متهر ولالي وسلم بلسين مهر وسليا مع السلام طيبي هل الذي سميته بطيبي ولا لوث بسوء المناخب يا خير من نجي بالتراخب صل وسلم على يا مؤيدي هل الذي سميته بسيدي
1: ولا لوث بنجوم الخير يا من هداني لفعل الخير منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآلي وسابه والتجالي سلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التسنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع سل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من وداه ورداه أقتفي سل على ندب سماه مقتفي وآله وسابه سموسي يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميع سل وسلم يا منيل الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وسابه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا أمين سل وسلم خير هاد راهم على رسول منك بالملاهم ولا لما سابه الأباب يا مغنيا به عن الأسباب سل وسلم يا منيل الراه على نبيك رسول الراه وآله وسابه ذوي الهدى يا من حما كلي وقلبي يهدى سل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وسابه ولي الأمل يسر ومني تقبل العمل سل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسابه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود سل على ندب به تكسر أجري وبسري ذلك المدسر يا من به أصلت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا أسد وسلما عليه في الآل الكرام وسابي يا من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وسابه المهذبين وفرحا بالنظم إذا المقربين سل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسابه في كلهن وعندك جعلني سرور الصالحين سل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وسابه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلم يا إلهي على المسمى بصفي الله ولال والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر سل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله ولال والأصحاب أرباب النوال وبي بشرنهم يا خير وال سل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسابه ذوي الهمم يا من لغير توجه اللمم سل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طرا ربيا وآله وسابه وسلما يا من يوجه لغير ألما سل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحاب أهل السبق يا محيا من شئته وتبقي سل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحابه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال سل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحابه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع
2: أشكر لديك ذا النظام سل على ندب سماه نافر يا من به إلي ينهو ناجر مسلما عليه في الآل العظام وذعبه والتقبض النظام سل وسلم يا نثير على الذي سمعته منصور وآله وذعبه الأنثار يا حافظ المدن والأمثال سل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وذعبه المهاجرين وليهب كوني سرور الثاغرين سل على ندب أنا تجيب مسلما وهو النبي طب والآل وثابت تكرار يا وهب الفرائي والأسرار صل على مطاعد وقال مطاعد وعروه تعالى وطعال وعرامه وطعال ومطويات وطعال وطعال وطعال وطعال وطعال وطعال وطعال سل على مزمو عارضو خبل عليكم حسر عارضو مسلما وآلي وثابت ودل بي على سواء الله بي سل سلا تما تظلم على الذي سمعته محلوم وآلي وثابت وبلغ نظمي إليه خالدا ليبلغ يا من له الأيام وشهور صلي على مزمو شهير وسلم عليه في الكرام وتعبي يا من خيورك ترام يا باغي كونك ليشاهد صل على نبي ثم اشاهد ويالي وتعبي الاحلام بانفع الاكرام والسلام يا من البثار والتمهيد صل على من المجاهد والال وتعبي تعلو باغي وسلم وامنا اباغي يا من ملائكته جهود صل على من اسمه مشهود ويالي وتعبي وسلم وتربي قد تدرى من تعلم اليك تبت توبه نصوها وجنبني بردا فديها يا من له جمال وتفير صل على من هو بشير والي وطعمي وسلمي وجل بجير داك خلمي يا من الي من كتابي بطر صل على من مبطل والي وطمع صوت كلامي بخير كلام يا من جر من له نصور صل على من هو نذير والي وطعمي وسلمي وجل توالي بطر وما يا من ينبي عيداك ينذر صل على من انتم هو مذر والي وطعمي وسلمي يا من امان يهاتف من ظلما يا من فؤادي به ينور صل على صل على عبد ثم نور ولا الوطع وسلم ترمدا يا من يوجه لخير كمدا يا عادما كل من السراج صل بردلي من على السراج والي وتعبي وبشر بذا النظام خير بثري يا من يفي منك ليرباه صل على مرمه مذباه والالي وتعبي وسلم والتجد لي بكونه بشر كل من مجد يا من كتابه لتقى هدى صل على هر ثم هدى والالي وسلم ابدا وبشر النبي من تحبدا صل بتدليمك يا خوي الذي تماته مهدي والي مع سعى بالخير وبشرا بالعذراء المبشره يا نبي كل يدي تنور صل على مذموم منير والي وتعبي وسلما وتعبي تعلي بدرور الرحمة صل وسلم يا مجيب الدعاء سمير بالدعاء والي مع سعى بالكمال وسعى خالي وسعى عملي يا من به لم يهن يعدو صل على مذموم مدنو والالي والاثاب اهل الاتفاق مع سلام بأمان الصفا يا من يجيئني بناجيب صل على أمر ومجيب والي وتحبي وسلم واكتب بتاليف سقوق الحلماء يا من به للخير لأنجاب صل على من اسمه مجاب والي وتحبي مع سلام وهم بتاليف الحناء والملام وصلي وسلم يا حي على كريم اسمه حفي والآل وتعبي تعبي السخاي ورقدي خلد محرقي يا من به لم يغني عدو صل على من معفوه والآل وتعبي تعبي الحناية ما تعبك بني خيار ولا تعبي الحناية ولا وتعبي أمي لم يصنع عفو لا تعبي أمي لم تغني جبت العالي وقبة ذكري وتعبي عن جائبات المكري يا أنبي انخار لي مردي صل على من مهولي مسلم على بلال كراف وتواتم بثر من فلا وصلي وصلي من يا قوي الذي تمعد حق قوي والال وتعبت القتال يا عدم كل من الاقتال يا من به جنون يتامن صلي على من اسمه امين وصلي من بالحزب وتن كتب كسفا يري الخيوب دون حتب وصلي من بالحزب وتن كتب كسفا يري الخيوب دون حتب يا من به فارقني تامن صلي على من اسمه مامون والآل والأثى والتسلم والتلبي فتى الخيوع بخلمي صلي وسلم يا أري أنزل ما تكرم والآل وتعالى الطبيعة مران ألا والطبيعة بيا نجار الكرم صلى الله ومكرم وسلم عليه في جماعة والآل بلاك ما جماعة بالأدو بالأقوى يا بخلي كل ما يامي خطم في سلام المكيرو وسلم عليه في الأدو وفي سابي في الأسماء في يام بلا تهني سرور صلي على من اسمه متين والآل وسعب التسليم والبركة خد إلى تعليمي يا أكرم من كونك لي يبيرو صلي على من اسمه مبير والآل وسعب التسليم مع سلام وفني خيانة يا رافع الذي كيس الحمل صل على من اسمه مؤمل والآل وطعم ثابت التصرح مع سلام ولتقلد أمره يا من إلى الهاج والوصول صل على من اسمه وصول والي وطعمي وسلمة وبتوالي في لو أنه ظلمة يا من به حولنا وقوة صل على من اسمه قوة في الأرض ما وبتوالي في المقام رمها يا باقي اللي تقود الرحمة صل بردلي مع الأبي هرمة والآل وطعمي طويل حتى وكال كرينا وبالآخرة يا خير منذر أرائد كان صلي على المطار في المكان والآل وسع والتسلم كما أبح في إجارة الظلماء يا خير راتق وخير من يتاح صلي على تلعي السلفة المتاح وآلي وصحبي وسلم وبأن الخلب الذي تعلم يا من يهيث كل مؤمن يتيح صلي بدلي ما على هدي مدي وآلي وصحبي لإخواني وصغ لخيره كل ذي عدواني صلي على خدم صدق الرامة بشرى وسلم يا مريب النعمة ولالي ولا سعبي وتلمك في أفضل توفيق وخير أحسي صلي على غوث وغيث وخياس وسلمي يا مما بلا ابتياس والآلي وتعبي ذوي المنابه وليكن يا خير معطي النابه صلي على هدية الإله والحروة الغاسرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل وسيامدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني يقبل فكرتي مع الحفيظ أو سلامك لحبلك المقيم محمد وهو سراط المستقيم والآل وسيامدا وقل الإهمال كليتي يا من كفاني السدمة صلي وسلم أنه يا إلهي على الذي يتمر ذكر الله والآل وصحبه المذاكر يا من كفاني مكر كل ماكر
3: صلي وسلم أنه يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل وصحبه ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير فاقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي هاز اجتباه المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحاب وبسخائي أخجل الصحاب وبيبشر كل عام وسنة من بي يريده من تعالى أنسنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صلي على من اسمه المختار وصلي من في آله وصحبه وخطي يجعل من منير لهبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل وصحب ذوي العهود مع سلام ولتدم شهودي يا من به تنقاد لي الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع صحابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والصحب في الهال وفي المال صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع السلام كما به محى الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسلما وعندك اجعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسين وآله وصحبه وخذ لي عجائب الباقي رضا وجد لي صل على من قاد لي الأهلين القائد الغر المهجلين
4: صلي على المطار خير النازين يا خير من أردي بالجنازين والآل والأصحاب بتسليمين يا واهب التغريب والتكليمين صلي على مفتاح رحمة دهيم مفتاح جنة مذيل البدايم وسلم عليه في الآل سراف وسبي يا من يبايب الزراف صلي وسلم قارق الأزمانين

0: كنز يقيني على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع الآل وسابي في العال والمال سلم على تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات وآلي وسابي ذوي العمل وجلبي ذا النغم أفضل عمل سل على مسائل للحسنات مع سلام جالب للحسنات وعلي وسبي خير الأمم ولا توجه لجهاتي الخمم سل على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل الأسرات وسلم عليه في العالم سيابي ولمنا خير ما سل بتسليم على سفوي عن جملة زالات ذي النفوي
1: دارك دارك
0: صل وسلم خالق الأزمان على النبي عالم الإيمان صل وسلم خالق الأزمان وعلي وسبي وفضلي كل يتي بالمنتقى المفضل صلي على المطار خير ناس يا خير من أرضي بالجناس والأهل والأصحاب بالتسليم يا واهب التغريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دويم مفتاح جنة مزيل البديم وسلم عليه في الأهل السراف وسبي يا من يبايب الزراف صلي وسلم خالق الأزمان.

0: اليقين على النبي علم اليقين سل وسلم بجميع العالم وسبي في العالي والمعالي سلم تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات وعلي وسبي ذوي الامل وجل بي ذنب افضل امل سل على مسيل للحسنات مع سلام جالب للحسنات وعلي وسبي خير الامم ولا توجه لجاتي القمم سل على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل اسرات وسلم عليه في الالمام سيابي ولمنا خير اجمام سل بتسليم على سفوي عن جمله زالات ذي النفوي وعلي وسبي والنوير سيفتي ولتتقبل صوري سل على ذي السبق والبراء في كل خير سايب صفا وعلي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام وعلي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل له مقام على النبي سايب المقام
1: كوني حبيب صالحين قبلي سل على الناس والوكيل وسلما يا واهب التوكيل والي وصحبي واحفظ بها ذكرا حكيما من كسار هبيا سل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والساب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سمعته سفيق والآل والأساب يا للأدبي يا باقيا عزمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد جنا سل على النبي مقيم سنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بخيار العلماء سل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حازفا كل جوى وكبد سل وسلم قائما بالقس على إمام رسل روح القس والي مع جميع صحبي.